وهي ما كنتي سجي شقاج كيا أي وهي كيا كتو سيت تجيس كوس دو كاجك سمانس بيسم أنا ما قبل جيس بيس كان ديس ودا شغلوا أبتا كنوش كيا نيشو تشم داخل تمن دنو مين بيكش تيو كيس نادي جيس يو ستاسون وهي أي مو ماغنود كيا دو دانا مارسل جونيور ود كان هاوي نستاتي كيا أي هم ودي كيا ديتش أي هم أي Chicha pogno gya chinao chicha pogno. Okay, new chikoya ega giba we to say is win up so digya. Okay, utema Canada gya nastachi gyande spaj gya uteka we gaitu the dagnos gyan hai here. New gya chi we ask gunaganod gya. Okay, chi punup matsiumag ude ditcha here Sydney, Nova Scotia. Nianam de nun yang gaitu the minister. McMarty it's gonna so yeah I'm gonna be a yo hi here keep by here and you damn it accent get you not had any so shabbat to bless it yeah I usnijo okay we mag we keep our we just will not show mock my yeah but it's a pogno yeah I'm gonna you actually see it yeah couple of mats see the